0: SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
1: Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو سويس لومي سوني سرانت شاتن سنكلتشن سرانت ديشتني نهار ساعات الدلنات حستو قربنا متينا لنا فلما حزبتات ابورجمنت تورستريت ايلاندرن زي لومي مدبنا المحلل فلدلنا مريت

0: starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: كرس معتنا كابزي كاتيلو زقرب لوخنا سددلنا تبتابي تقايكم في أبكبابينا زمع بولو زيناتات واحدو أغريب الله نابو كبلكم
5: سلام تعنا هبلنا كمي كنكم كبرات خطاتلتي SBS تقرنيان الساعة تلالو زيناتات نهو فلمار استهتم كنقدم حبرت أوروبا بتقلين خرر زخيف زلوتر كمز شغلو قليسو بخالق قص أبال بيت مخرى أمريكا براد شيرمان ناي فيزا قداني أمريكا بلع الحوحات نغيفو برزدنت سياسة فوركي حدوش منشتر كمز مززة تقليتو بين انترناشنال نمنقسي إرترا بزعبا أشرات قازي تقنياتات حد تغريبو يكي بيانا بها قروم كبارو رزيخولو حتى تعقوا كاب حبرت أوروبا كتقبل مخانا تقليتو خلا حبريتا حدش وصاي بيت فرد أمريكا بقداي ستنياتات إتيوبيا زغطي كمز فترة تحبير وزبلو نسعة ترالو زيناتات يومنا بزرزراتهم حبرت أوروبا بتقرأي إن خررز خيط زلوت ري كمز شاقولة قليسو أب قرب أوان سرائيو معبالتات نتنخل التعامة زغل صالكوينات تقرأي زبك عسم مع بريتويا كر داخمو كمز خلون أتنكي غلو أبدي سابا زركة بيز حفت لو حبرت أوروبا بزوزو مقلسي هزبا ويان حر نتقرأي حوحات نبار كلاو بيت مخر مقامون قدود وتهدرو قفا بمتقاسا وسمين إتيبيا زلوت ري كمزا شعلو عمل كيتلو حبرت أوروبا سقنسات نوع علات سمم سلام بريتوريا زدحس مخانون أسميرو للو فيدرال منقستي يخون حوحات ملو التقابرا سمم بريتوريا بزملكات بزوزة تكجمرون اتحبرت التحساسيبو بتوسخي بحبرت أفريكا زمراح ناشم قلنا زعرتات كمزا دقفونا رقاقيسو هزمقلسي حبرت أوروبا نتي كدم معلتات كاب امباس امريكا وديس هواز وز مغلاص سيبوز مسايو ات امباسين غداي تگراي بعتو بكتاتلو كمزلو بمغلاص مم بريتوريا ملو بملو كتغبر صوي عنيريو نزي مغلاص زوصت امريكا بلعلى اهررت زبلاتهم ابلات حوحتن اي قربا سدرابيتهم ناي بيزا اگدا كمزنبرت كاب اتگلص دحر حدسو منيو بخال حبريتا ابال بيت مخري امريكا براد شيرمان ناي بيزا اگدا بلعلى حوحت نقيفو أبال بيت مخري وكل تزب أمريكا براد شيرمان أمريكا بلع لسبا سلطان حوحات ناي فيزا أقدا مقبارانا غيفولو شيرمان أبي تيبيا سلام كسفن زدالي أكلات عقن سلام النمرقاس مس كلهم تساتف تتقجد كسحري قبا أكبل أبنى إكس قاس ومال أغتم حلاليفوهم منشتر قداوز أمريكا بتقرأي زل أولولا كيف التاح عنك فات قوينهم وي أم عنك أفتح بورت قوينهم يوم زبالهم قطرهم زي تقلسة أبالات حوحات نايك أرباس دابيتهمن كدم حدوثهمن ناي فيزا أقدا كمزن براز ذكريو برزدنت سياسة فوركي حدوش منستر زوام محدارات كمزن مزز بوقعي تقليسو مسارة منقصو معكنات زينا إيرترا زهب وحابريتان باسادر عبدالله مساز العالم منستر بمخان السلطان تلكي ولو كابوان مسارات مسقا قر منقصت إيرترا تحيزو منستر زوام محدارات كمزن وقعوي مكتل برزدنت قوينو كمزن قلقل عمل كتلو أتحدوش بعال سلطان محدار زوبا عنزوا قوينو كقلقل تسان حمخانون تحبيريو أبتها قر مزنت منسترات يخون لعلو سب السلطان منقصتي بوقعي كابزي قلز عمتات حليف ويو كينا بورزنا فسحبريتاد ما بزينا وسب صبات اتمزنت نهزب زحباريو دوم كنا بزوة تطبطابقن عبدالله موسى كمنسر زواب محدارات أبحادة بزعبات مرت زززتي أخيوة محدارة زواباتاتن كالو تحلفت منسر تمرتن كمستساتف أي تكس منسر زواب محدار أمباسادر عبدالله موسى أبزس مع مخفت غال هزبا وقمبار أبوان حرنتا وقالسي منقست إرتراد ما دحرنا سنت أبسلات تمرتن زقبر وقزيف سعرم وفرن دحر متقاس أقدا سنت أقل قلو التمرتي أب قمت بمقتاو أبز حلف عمد كلات كدمة مرتياب كلن عادتات خفاتات وسادات تبقسون مسوقوام ምምሕዳራት ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሎን ኣዘኻኺሩ ክብል እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ማዕከን ዜናት ኣብፂቡ ዘሎ ሚኒስትር ዓብደላ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ብዝተኻየደ ፅምብላ ዝኽርና ፅነት መዓልቲ ሰማእታት ኣብ ፀጋማይ ጎኒ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኮፍ ኢሉ ምርኣዩ ስልጣን ከም ዝተረከበ ዝእምት እዩ ተባሂሉ ኣሎ ንሱ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 24 ግንቦት ኣብ መዓልቲ ናፅነት ኣብ መበል 87 ዓመቱ ዝዓረፈ ሚኒስትር ነበር ወልደ ሚካኤል ኣብርሃ ብምትካዩ ነቲ ስልጣን ተረኪቡ ዝበሃል ዘሎ ዓብደላ ሙስድሚ ነዚ መዝነት ምርካቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዝነበረን ድሕሪ ናፅነት ሓላፊ ኢሚግሬሽን ኮይኑ ዘገልገለን ምዃኑ እውን ድሕረ ባይቱ የመልክት እቲ ፈለማ ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፉ ዓብደላ ቅድሚ ናፅነት ኣባል ማእኸላዊ ሽማግለ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ህዝባዊ ምሕዳር ከም ሓላፊ ጀማሂር ኮይኑ ይነጥፍ እምባር እውን ቢቢሲ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ኣመልኪት ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ቦታ ሚኒስትሪ ህዝባዊ ምሕዳር ፈለማ ዋና ፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ዝነበረ ነፍሲሄር ሮመዳን መሓመድ ኑር እዩ ሒዝዎ ነይሩ ብድሕሪ ድማ እቲ ኣባል ጉጅል 15 ብምዃን ኣንጻር ፕረዚደንት መርገፅ ብምውሳዱ ማእሰርቲ ተሰዊሩ ዝርከብ ዝበሃል መሓሙድ ኣሕመድ ሸሪፎ ንነዊሕ ዓመታት መሪሕዎ ድሕሪ ማዕሰርቲ ሚኒስትር ሸሪፎ ብዘይ ሚኒስትር ድሕሪ መፅኒሑ ኣብ 213 ዓ ም ዝዓረፈ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ገብረ ማርያም ተመዲብሉ ከም ዝነበረ እዩ ጸብጻብ ቢቢሲ ኣዘኻኺሩ ዘሎ ፔን ኢንተርናሽናል ንመንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ እሱራት ጋዜጠኛታት ሓቲቱ ፔን ኢንተርናሽናል መንግስቲ ኤርትራን ዳዊት ሳቅን ኣማኑኤል ኣስራትን ሓዊሱን ዝተሓለፉ 25 ዓመታት ዝኣሰሮም 12 ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ብሂወት ስለምህላዎም መረጋገፂ ክህብን ተሓታትነትን ፍትሕን ከሰፍንን ሓዱሽ ኣብ ዝጀመሮ ዓለም ለኻዊ ፍርሓት ይትሎ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ዝተኣሰሩ ሓሳቦም ብምግላፆምን መንግስታዊ ምሕያሽ ክግበር ብምሕታቶምን ምዃኑ እውን እቲ ትካል ኣዘኻኺሩ ኣሎ እቲ ትካል ካብ ምስጢራዊ ኣብያተ ትምህርቲ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታትን ብሎገራትን ምስ ጠበቓ ወይ ስድራ ቤት ተራኺቦም ይኹን ሕክምናዊ ሓገዝ ረኺቦም ከም ዘይፈልጡ እውን ጠቒሱ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ

مسرات بهوت مهلاو من كرغاغز زلوو بوتا كفلت نمحتات نا پرزدن سياسا فوركي عبزل اكفوت دبدابي تطابقتي سبع مسلات كتامم كمبرون حديدلو إثيوبيا نبها قرون كبارور زي خلو حتى تعقوا كاب حبرة أوروبا كتقبل مخانا تقريزو إثيوبيا حبرة أوروبا نبها قرون كسوقهم زي خل حتى تعقوا نملا آخا كاب زحارين هقرات حنت مخانا همان رئيس ويتش قريزو أتتكال تحلق السبع مسلات اتحبرة حتى تعقوا نفسل سهقرات نملا آخ حدش يسل تتات حنزت كمزلو بو قصياسا ازتعجب حبري تازرقي حلو جرمن، أسريا، دنمارك، غريخن، نيزرلاندن حتى تعقوان ملاخ كابز حريئين حقرات وشتي إثيوبيا، أوغاندا، رواندا، تونيزيا، جيبسي، ليبيان، موريتانيان كمزخور كبأنيو اتتكال تغيش زلو اتتكال تقبلت حقرات سواء مسلات نيتم حتى تعقوا مسلاتو ميخبرا دين نبعد دوم يملس أوم دين ويسك أسر أوم نصر يكونن كبل سقاتون قليس اللو حقرات اتحبرت نزمة دبزيك حد قوز التحساس بتتكال ازن تزي كوين قنت مدب عب قبر قرب موعلو اتحبرت انتن عصب تنتقبل تحقرات زلو التحساس أو مسلات نوع قمقام كقبر اللو نت مدبزك أو مزلو مرحتي فرنساين سبينن ساقطخ قبرو حتي تلو بكل حبريتا حدوش وصاني بيت فردي أمريكا بقداي سيدنيا تجيبيا تغطى خمس فترة تغليسو لعلوى بيت فرد أمريكا نتم محدار بريزيدنت ترامب نسيدنيا تات هايتن سوريان قزيو حالو حقي

0: يعني ما كتهين ولا إن جوشي الكاميرا ضليه إيو محل ده ريوين كيجا على هاي سوكلا فرحة دوالت كيجا سوت كيجا ده معنى عن كتليه ده جوشي إلا جعلاين أني إنا جعلاين الكاميرا ضليه
1: سيدا ينو شاكتي سابرين وحي قرشي نيسا إني سي وضطو وحبرشي دي دو جامعات باللوضو إيادو دوني سين النقطو نقترد دوي ساعة رورتا
2: أدو ما سنتهاي فردوس الشيخ عبد الرحمن أي أحيد شكدا سيوا شكو أدو قي ربطان إسلامر كان موچين إيسا قفكو هدو وددالو إسلامر كاسينا وقنت قدير شكدكتو إن إسو حقبض وحبر الشيخون إستاغي كرين ولي بي بي سي أيضا نغلصو عطاني أيضو لوقو دجري مالماها حريدا عيا وحا حفلدو بدن أي كسو قبصو من قيبك لدوين أو دبدا يدال كباعا magaalooyinka Hargeysa Muqdisho iyo Djibouti ayaa waxa ka dhacay xaflado lagu xasuusanayo toddobaadka xurriyadda Soomaalida sidoo kale qurbaha ayay ka dhicin magaalada London ayaa ka mid ah meelaha sida weyn looga xusay markii Soomaaliland xurrimada ka heshay Ingiriiska sanadkii 1906 Ismaan Cabdi Xasan oo ka qayb galay xaflada Soomaaliland lagu qabtay magaalada London ayaa wareystay fanaanka Farax Murtiile oo kala sheekaystay sida caruurta qurbaha loo baray kara afkooda iyo dhaqankooda iyadoo looga faa'iideynayo xuska maalmaha
3: Farax qurbahan abwaanada joogaad ka mid tahay wax badan aad ka tirisaa caruurteena halkaan joogteena af Soomaaliga aad ayuu ugu adag yahay marka xusaan oo kale la qabanayo iyo sidee caruurtan ilaan waxa la sheegi doona waa af Soomaali waxa lagu gabiyay waa af Soomaali heesaha waa Soomaali inkastoo heesaha ay jecel yihiin say wallahi caruurtan Yurub aan ku dhalnay haddana مدام أتاي أبوان فهنسن لقن كاني إيو خان هالكان كجرة سيداد فارحو دالي هرادا سلوغو سو جيدي كرا لقن كي إيو عدا مناسبة دانو كلمر كالي جوغو
4: هورتي صانتي أنا قد أهلما بيقول عيو حيث هس إما كباق تالي يهو عن سمي ويهو تشعلي مخاو تاوحا كاني إيال بالي كاني لدن ولي أبر سماليغا مركاو حلقو ليدي إيالك سماليغا ميا غانبا دويت مركي كلاسكي أي مادين أيان كل إيالو بعد لها kasi ga tabayna iyaro baad lahmar shoo hooyin ku ku laayeen farmurtiira waxa idin digaya marka foolo raaca idinku
3: wuxuu yiraahda kadaba sheega
4: war iyaro baad dhaha kasi iyaro baad dhaha war ka saara laha oo baan iska dhaha war ka saara baa baad dhaha taas waxa uu kaliifti inaan u sameeyo ba ta sha ha kha da ra sa sha da a ga fa ka la ma na wa ha ya a e e o wala qadan ba ta cha ha ha wana heesta wala marka dadkan waxa ay ku xubdanayaan in lagu dhunto suugaanta anigu waxna british isku xireeyay maxa afka iyo dhaqanka iyo siyaasadda british isku xireeyay ma tan hayso wanaag qaar badan maniga faa'iideysan laakiin kan waxa doonayaa muddo ka shaqeynay british ki ciyaal qurba ku dhashay inaan british noqono isku xireeyay afka iyo dhaqankoodi iyadoo wali ka seexdeen dadka maxa community iyo xas aan tanayn marka waxa fiican in imika shaqada festival baa lagu qabtay Hanislo maxa aha iyal badan baa la keenay iyalka intan dhex galay baan kuuli googa mid walba ma taqaan rabit sheekh Soomaali ku sheeg kasoo yada waa shimbir dadku ma ku qasta mid baan ayaa garanaya bal jiraf waxaan dadku tusay waalidinta in iyalku af Soomaaliga aanay aqoon u baahan yihiin in la kabo timay marka in loo sheego walba dadka joogay ingiriiski in ingiriiska aan ka qaadanay oo tan discussion ay ahayd oo Soomaaliga qaatay Hargeysa laga taagay ay ku xigtay maxaa gobolnimada Muqdisho kowda Luuliya ay ku xigtay 27 ay ku xigtay 77 kii Djibouti isa lagu macneeyo wayan ciyaalka Soomaalida
3: waa tahay Faarax marka halkan aad joogto erayaad samaysaa suugaan aad samaysaa ma jirtaa heesahan aad ayay u bartaan caruurteena halkan ku dhalatay oo suugaanta oo lagu gelin karo af Soomaaliga ku baran karaan marka ma jiraan heeso aad istiri nooca adiga aad samaysay caruurti halkan way jeclaadaan oo mar walba way qaadaan si af Soomaaliga ugu bartaan
4: ha boqolaal beeto beeto beeto beeto beeto beeto aan ciyaaro beerigan yaraaban boga ka jalaayo berkiyo caloosha ku baxnaaninaayo booqolaal habeen baan bidhaantaada doono buurayna kala helay boholii xargego aadigaa bushaaroy naftu ku buseeshe jow kow now naasooba allaho